أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

سيروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

قوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: ينفقون.
1: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض،

فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليسني به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

باب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قوم

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

ثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذت

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

قصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

0: أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

0: مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وما كنتوا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة وحلقة جديدة ومسابقة جديدة وسؤال أيضا جديد. وسؤال مسابقتنا اليوم يقول: ما هو الحيوان الوطني لأستراليا؟ هل هو الكنغر أم السلحفاة؟ وأيضا أكيد مرافقيكم بالتقديم اليوم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. وطبعا تقدرون تتواصلون ويانا وتدزون أجوبتكم عن طريق الرسائل والاتصال على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخليني أبلش باشتراكاتكم وخليني أخذ أول اتصال. ألو ألو ألو
1: ألو
0: يا هلا وميت هلا من وياي
1: ألو
0: يا هلا وميت هلا أسمع من وياي
1: أم بلال
0: أم بلال أم بلال ما هو الحيوان الوطني لأستراليا، الكنغر أم السلحفاة؟
1: الكنغر
0: الكنغر. عاشت إيدك يا أم بلال وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي
2: موسى.
0: موسى موسى ما هو الحيوان الوطني لأستراليا، الكنغر أو السلحفاة؟
2: كنغر
0: كنغر. شطور يا موسى، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو
3: مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية. محمد شلونك؟
3: الحمد لله بخير. عبد الحميد معي.
0: عبد الحميد طبعا عبد الحميد صوتك أنا دائما أخربط بين أصوات المتصلين ويانا. شلونك عبد الحميد؟
3: والله الحمد لله بخير عادي ولا يهمك، كيف صحتك؟
0: الحمد لله احنا بخير اذا انت بخير. عبد الحميد ما هو الحيوان الوطني لاستراليا، الكنغر لو السلحفاة؟
3: بنقول كنغر
0: الكنغر. طيب زين عبد الحميد، شنو الاوضاع وياك؟ يعني شنو المستجدات خلال هاي الفترة؟ اخبارك امورك؟
3: والله الحمد لله على الشبه
0: الحمد لله. والحر شلون وياك؟ الحر الشوب.
3: والله الجو حر صاير صراحة، حر والله صاير فترة الكم يوم، يعني الحرارة مرتفعة والله.
0: فعلا صحيح والله، يعني درجات الحرارة في تزايد مدى تقل نهائيا.
3: اي والله الله يرحمنا برحمته والله.
0: آمين يا رب العالمين ويحفظك يا عبد الحميد وشكرا كلش لك أكيد لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو
4: هلو.
0: يا هلا وميت هلا من وياي
4: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد ما هو الحيوان الوطني لأستراليا، الكنغر لو السلحفاة؟
4: الكنغر
0: الكنغر. عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو
5: هلو.
0: يا هلا وميت هلا من وياي
5: أم محمد.
0: أم محمد أم محمد ما هو الحيوان الوطني لأستراليا، الكنغر أو السلحفاة؟
5: الكنغر
0: الكنغر. عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
6: ألو
0: يا هلا وميت هلا من وياي
6: أم ماريا.
0: يا هلا بأم ماريا. أم ماريا ما هو الحيوان الوطني لأستراليا، الكنغر أو السلحفاة؟
6: الكنغر
0: الكنغر. عاشت إيدك يا أم ماريا ونورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، من وياي؟
7: كيفك أنت جوان؟
0: الحمد لله بخير. دقيقة هسا هذا لو أحمد لو عبيد؟
7: لا أحمد.
0: يا هلا بأحمد شونك؟
7: بسورها ونورها، شو أخبارك؟
0: شكرا لك يا أحمد، إحنا بخير إذا أنت بخير. أحمد شنو الحيوان الوطني لأستراليا، الكنغر لو السلحفاة؟
7: والله إن شاء الله الكنغر.
0: إن شاء الله الكنغر، وشكرا أكيد لك يا أحمد ولاتصالك نورتني. أيضا عندي اتصال. ألو

0: ألو،
1: يا هلا، من وياي؟
0: مهند.
1: مهند مهند، شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
0: كنغر.
1: كنغر، شطور يا مهند، شكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا هلا، شلونك عبيد؟
2: على راسي يا أنسة، شلونك؟ أخبارك إن شاء الله بخير؟
1: الحمد لله، احنا بخير اذا انت بخير. شو اخبارك؟ عبيد وين راح؟ زين عبيد، الحيوان الوطني لاستراليا الكنغر لو السلحفاة؟ الكنغر. عاشت ايدك يا عبيد، وشكرا لك، اكيد نورتني. عندي اتصال اخر. الو،
0: الو،
1: يا هلا، من وياي؟
0: زينب.
1: زينب زينب، شنو الحيوان الوطني لاستراليا الكنغر لو السلحفاة؟
0: الكنغر.
1: الكنغر، شطورة يا زينب، وشكرا لاتصالك. وايضا عندي اتصال اخر. الو،
3: السلام عليكم، شلونك خالة؟
1: الحمد لله، أنا بخير إذا أنت بخير. من وياي؟
3: فاطمة.
1: يا هلا فاطمة. فطوم، شنو الحيوان الوطني لأستراليا الكنغر لو السلحفاة؟
3: الكنغر.
1: الكنغر، شطورة فطوم، وشكرا لاتصالك، نورتيني أكيد. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، وياي عبد الله؟ يا هلا بعبد الله. عبد الله، ما هو الحيوان الوطني الأسترالي الكنغر لو السلحفاة؟
4: الكنغر.
1: شطور عبد الله، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
5: مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
6: أم آدم معك.
1: يا هلا بأم آدم. أم آدم، ما هو الحيوان الوطني لأستراليا الكنغر لو السلحفاة؟
6: لا، الكنغر.
1: الكنغر، طيب زين، حلو. طيب أم آدم، شلون الوضع وياكم؟ شلونكم ويا الحار ويا ارتفاع الأسعار في تزايد طبعا أكيد؟
6: والله صار لنهارين ثلاثة الكهرباء عم تنقطع بالنهار، فما منعدي فترة الظهر إلا ما حدا لحدا، يعني بتعرفي الظهريات لازم يكون على المروحة،
1: بلي
6: ما يبرد شوي، الواحد ينفس شوي عن حاله. بس والله هلا صار لك كم نهار عم تعطى الكهرباء، خاصه في النهار، فيعني والله بشكل صعب عم بنقضي نهار.
1: طيب يعني دا يصير اكو عطل لو يعني هي بشكل عام دا تنقطع يعني الكهرباء؟
6: هلا هنا بقولوا انه عطل، بس لما بتجي بالليل عتجي بالليل نظاميه.
1: اها، يعني ما بعرف، ما تعرفون
6: مشان الاستهلاك ما نستهلك كتير كهرباء، بس المشكلة يعني فترة الظهر، يعني فترة الذروة
1: بالضبط، يعني هو الواحد يحتاجها الظهر، يعني بالليل على الأقل شوية الشوب أقل.
6: أيوة، يعني لو قطعوها مثلا المسويات ساعتين ثلاثة فيها وجهة نظر، بس فترة الظهر والله كتير، يعني حتى البراد ما بيلحق يجمد
1: حقش والله. طيب زين أم آدم، يعني هذه المشكلة دا تصير خلينا نقول بس بمنطقتكم، لو مثلا إذا عندش تواصل ويا المناطق المجاورة، إذا أحد مثلا من صديقاتك ساكنات بمنطقة لا. مجاورة؟
6: لا، أغلب الأحياء بكل المناطق،
1: بكل المناطق،
6: يعني أغلب بكل المناطق إنه عم تنقطع عليهم الكهرباء، يعني حتى في مناطق إن إحنا بتكون عنا كويسة الكهرباء هن ما عندهم، ما عندهم ابدا بالنهار، بتجيهم بس بالليل.
1: بل يعني كانما عكسي
6: يعني. ايوه، اي عكسي. هلا نحن صار لنا كمان كم يوم ما عاد تجينا بالنهار، تجينا بس بالليل.
1: يا رب ان شاء الله يعني يلطف بالحال، ويعني هي فتره حراره، يعني ان شاء الله تجي
6: ان شاء الله. عم نقول يعني ممكن لاني غلوا الاسعار، فمشان الواحد ما يستهلك كتير ويجي اخر الشهر ينصدم باسعار الفواتير، فهنا من حالهم عم يقطعوا علينا الكهرباء مشان ما ندفع نحن كتير.
1: أم آدم تتباوع على أن تنظر للجانب المشرق، الجانب المملوء من الكأس.
6: يعني ما نظن فيها بشكل سيء.
1: صحيح فعلا والله يا أم آدم، حقك. يعني
6: أي مشان يعني نحن ما نستهلك كتير كهرباء، بس والله ما فيها الاستهلاك، هو البراد وهالمروحة.
1: أي والله، يعني وبالنهاية واحد يريدها بفترة الظهر، ما يريدها يعني بالليل، يعني يحتاجها الظهر.
6: أي سبحان الله، يعني عم بيقطعوها الساعة 10، ساعة 10 ما عم تجينا، يمكن الساعة 6 المساء.
1: أوف، كم ساعة هذه يعني خلينا نقول وقت الصبح كله
6: اي نهار كلياته يعني عم قلك. بس في شغلة بدي لك اياها، امبارحة اتصلت على برنامج مضافتنا
1: اي
6: وطلع اسمي بالسبب اني ربحانة ولحد الان ما بعتوا لي رصيد.
1: ولا يهمك ان شاء الله بعد البرنامج راح اشوف الشباب المسؤولين عن الجوائز وما يكون خاطرك الا طيب.
6: الله يسلمك يا رب. هو بالعادة لما يعني نفوز خاصة برنامج هاي الطبقات يعني تبعتوا لي رصيد تقريبا على الظهر الساعة 1:12:30 وحدة.
1: هو احتمال يعني بصراحة يعني ما مسؤولة عن هذا الشيء، عندنا شباب هم مسؤولين عن الجوائز، لكن مرات يكون عندنا هواية فائزين فيعني يكون بالدور، فلهذا السبب على ما يوزعون للباقين حتى يوصل الدور إلك.
6: خير إن شاء الله. حبيت أذكركم بس لأنه امبارحة هي تبعت مضافتنا بس فائز واحد وطلع اسمي الحمد لله امبارحة.
1: الحمد لله ولا يهمك. فتبعت
6: يجينا رصيد اليوم.
1: تأمرين إن شاء الله بعد الحلقة راح أقول للشباب أنطيهم خبر وما يكون خاطرك إلا طيب.
6: يسلم مؤدياتك يا رب.
1: فدوا العينك. بالعكس حبيبتي أم آدم تأمرين، وأكيد شكرا لاتصالك نورتيني كلش هواية. أيضا عندي اتصال آخر ناخذ نقول ألو. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
0: منى.
1: شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر أو السلحفاة؟
0: كنغر.
1: شطورة يا منى، شكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال ألو.
7: أهلا وسهلا حياتي.
1: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: مريم حياتي. انت
1: يا هلا بمريم، شلونك اخبارك
7: حياتي؟ اخباركم الحمد لله يا روحي.
1: الحمد لله يا رب. مريم اول شغله اجيت عليها، شنو الحيوان الوطني الاستراليا؟ الكنغر لو السلحفاه؟
7: لا شيء اكيد الكنغر.
1: شيء اكيد الكنغر. مريم لهجتك عراقيه، شلونك؟
7: الحمد لله حياتي، الحمد لله عراقية تمام.
1: الحمد لله. مريم أنت بمركز الأمل ويا العراقيين اللي بعدهم بسوريا؟
7: لا بمركز الأمل.
1: بمركز الأمل. طيب شلون وضعكم حاليا يعني خصوصا ويا الصيف؟
7: والله حاليا الجو حار حيل سبحان الله.
1: زين، ووسائل تبريد موجودة حاليا عندكم يعني بشكل طبيعي وكهرباء طبيعية؟
7: مهما كان هي تروح وترجع خيمة.
1: صحيح فعلا. طيب زين وضع المي يعني لأنه يعني مثل ما تعرفين دائما نسمع أنه بمركز الأمل أو حتى لو يعني بالمخيم بسوريا، المخيمات بسوريا دائما يعانون من الكهرباء والمي بفترة الصيف، فشنو وضعكم مريم بمركز الأمل؟
7: لا مركز الأمل
1: حلو
7: يعني زين الحمد لله. والله
1: الحمد لله، ووسائل تبريد طبيعية كل هذا تشتغل وكل شيء تمام؟
7: أي مبردات الحمد لله والشيء طبيعي.
1: الحمد لله يا رب، إن شاء الله أبدا ما تعتازون شيء.
7: حياتي أنت مشهورة يا روحي أنت.
1: فدوا العينك، بالعكس نورتيني كل شهوية يا مريم. وأيضا عندي اتصال آخر، ألو.
8: ألو.
1: يا هلا بيك، هلا من وياي؟
8: عمر.
1: عمر. عمر شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ كنغر لو سلحفاة؟
8: كنغر.
1: شطور يا عمر وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال آخر، ألو.
9: مرحبا.
1: يا هلا وميت هلا، ضحى وياي؟
9: صح.
1: يا هلا بضحاوي. ضحى شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو سلحفاة؟
9: الكنغر.
1: عاشت ايدك يا وحى ونورتيني كل شهواية، شكرا لاتصالك. ايضا عندي اتصال اخر، الو.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
10: بلال.
1: اي من او دقيقة، شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
10: كنغر.
1: شطور يا بلال وشكرا لاتصالك نورتني. ايضا عندي اتصال اخر، الو. ألو يا هلا وميت هلا، يا هلا بعيوش، كيفك؟
11: الحمد لله، أنت كيفك؟
1: الحمد لله، إذا أنت بخير.
9: أنا بخير إذا أنت بخير.
1: فدوى العينك. عيوش، شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
9: الكنغر.
1: الكنغر، شطورة يا عيوش، شكرا لاتصالك، نورتيني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
11: همام.
1: همام، همام، ما هو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟ أي همام؟
11: كنغرة.
1: الكنغر، تمام يا همام، عاشت إيدك، شطور وشكرا لاتصالك. عندي أيضا اتصال آخر. ألو، ها فهد، رابط الخط ما يكون اوكي زين، خلينا ناخذ الاتصال. الو
12: الو،
1: يا هلا وميت، هلا، من وياي؟
12: شفاء.
1: شفاء، شفاء، اي من هذه الحيوانات هو الحيوان الوطني لاستراليا؟ الكنغر لو السلحفاه؟
12: كنغر.
1: كنغر، شطوره يا شفاء وشكرا لاتصالك، نورتيني. ايضا عندي اتصال اخر. الو الو الو، يا هلا وميت، هلا، من وياي؟
13: هدى.
1: هدى،
13: اي،
1: يا هلا بهدى. هدى، شنو الحيوان الوطني لاستراليا؟ كنغر لو السلحفاه؟ شطوره يا هدى، شطوره حبيبتي وشكرا لاتصالك، نورتيني. ايضا عندي اتصال اخر. الو
14: ألو.
1: يا هلا وميت، هلا، من وياي؟
14: بلال.
1: يا هلا بلال، شلونك؟
14: والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟
1: الحمد لله، احنا بخير اذا انت بخير. بلال، اول شيء شنو الحيوان الوطني الاستراليا؟ كنغر لو سلحفاة؟
14: الكنغر.
1: كنغر، زين بلال، شنو وضعكم حاليا؟ اكو اي مستجدات بموضوع المبردات يعني السبالت والمراوح؟ لو بعد لحد هسه ماكو اي شيء؟
14: والله نحن بالمخيم نحن اخترين، يعني لحد الان ما سلمونا شيء خالص ابدا.
1: زين، ما قالوا مثلا انه يعني ما جددوا انه وعودهم؟ مثلا قالوا لكم ما يخالف صحيح احنا تاخرنا او شيء، بس ان شاء الله هالايام؟ لو بعد لحد هسه ماكو اي تصريح؟
14: والله لحد الان يعني ما بتصريح، يعني هم قالوا يعني يمكن مرتين او ثلاث انه يعني راح نجيب مراوح، ولحد الان ما اجى شيء خالص.
1: طيب زين بلال، يعني خلينا نقول انت قايل لي قبل انه كبار الاشخاص يعني الكبار بالعمر هم اللي يروحون يحضرون الجلسات اللي يصير ويا اداره المخيم الى اخره. ف زين، ماكو احد هاي الفتره منهم راح حتى يحكي ويا اداره المخيم يتاكد من عندهم؟
14: لا والله لحد الان، يعني هم وقت تصير اجتماعات هم يطلبون، لحد الان ما طلبهم حدا.
1: يعني الكبار العمر او الناس اللي يعني تحكي عن لسان باقي الاشخاص بالمخيم، مو هم يروحون بكيفهم اي وقت، يعني لازم الاداره هم لا. اللي يدزوهم.
14: ايه، الاداره هي تطلبهم انه مثلا بدنا المندوبين، يروحون المندوبين ويجتمعون معاهم، بس لحد الان يعني صار فتره ما تطلبهم حدا خالص.
1: طيب، مو هي الفكره بلال انه انا سمعت قبل فتره من اصدقائنا انه يوميا تصير جلسه مع اداره المخيم؟
14: من فتره كانت يوميا، لما صار لهم فتره ما يعني ما عاد تصير جلسات خالص.
1: بلي، زين، هاي الشغله قبل الوفد ليجي لو بعد الوفد؟ بالله بلال،
14: لا هاي قبل الوفد. هاي
1: قبل الوفد توقفت موضوع انه يوميا تصير جلسه.
14: ايه، يعني حتى يعني نسمع اشاعات انه جزء الكهرباء يعني تنقطع،
1: يعني تصير مثلا خلينا نقول ساعات وساعات.
14: ايه، هم يقولوا تقريبا يعني انه يشغلونها يعني مده مو انه 24 ساعه.
1: زين بلال، هذا الخبر او خلينا نقول هذه المعلومه سمعتها خلينا نقول من الناس الطبيعي العاديين، يعني خلينا نقول سكان المخيم، لو سمعتوها ك يعني من اشخاص باداره المخيم؟
14: لا والله من السكان، يعني من العالم عمل معنا سكان المخيم، يعني اشاعات بين العالم تتداول.
1: اشاعات بين العالم،
14: يعني ما بيجيها يعني ما بجهة رسمية أو جهة حكومية يعني صرحت في الشيات.
1: يعني مو فد شيء مؤكد.
14: لا 40% مؤكدة والباقي مو صحيح.
1: لا إن شاء الله. لا بلال إن شاء الله تكون الكهرباء باقي 24 ساعة.
14: أي والله إن شاء الله، لأنه والله متونسين فيها يعني بالمخيم هين.
1: أي والله فعلا يعني ضرورية الكهرباء أنه تكون دائما متوفرة، وإن شاء الله أيضا يا رب يعني يوزعون بأقرب وقت المبردات وال يعني المراوح.
14: أي والله إن شاء الله، لأنه والله ذبحنا الشوف هنا.
1: والله حقك، ويعني إن شاء الله أصلا ما تحتاجوها، إن شاء الله يا ربي تطلعون وترجعون لمناطقكم.
14: إيه والله إن شاء الله، الله يسلمك يا رب.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا لك كل شهوايا يا بلال، ويحفظك يا ربي. أسعدتني جدا ونورتني باتصالك. أيضا عندي اتصال آخر. ألو.
13: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
13: أم محمد.
1: أم محمد، أم محمد، شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر أو السلحفاة؟
13: الكنغر.
1: الكنغر، عاشت ايدك يا ام محمد ونورتيني كل شهواية. ايضا عندي اتصال اخر. الو.
15: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
15: الله.
1: ام عبد الله.
15: ايوه.
1: يا هلا بام عبد الله. ام عبد الله، شنو الحيوان الوطني لاستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
15: الكنغر.
1: الكنغر، شكرا لك فدوى لعينك يا ام عبد الله، نورتيني. وايضا عندي اتصال اخر. الو.
16: هلا.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
16: محمود بيزور.
1: يا هلا بمحمود. محمود، ما هو الحيوان الوطني لاستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
16: الكنغر.
1: الكنغر، عاشت ايدك يا محمود، وشكرا لاتصالك، نورتني. ايضا عندي اتصال. الو. ألو ألو.
17: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
17: محمد.
1: محمد، محمد، ما هو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
17: شو هو؟
1: شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
17: الكنغر.
1: الكنغر، شطور يا محمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. ايضا عندي اتصال اخر. الو.
18: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
18: ام احمد.
1: ام احمد، ام احمد، ما هو الحيوان الوطني لاستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
18: الكنغر.
1: الكنغر، عاشت ايدك يا ام احمد، وشكرا لاتصالك، نورتيني. ايضا عندي اتصال. الو.
19: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
19: معكم حميد.
1: أم حميد، يا هلا بأم حميد، ما هو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
19: الكنغر.
1: الكنغر، عاشت إيدك يا أم حميد، أكيد نورتيني، وشكرا لاتصالك. عندي أيضا اتصال. ألو.
20: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ فاطمة لو عائشة؟
20: عائشة.
1: عائشة، عيوش، شنو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
20: أكيد الكنغر.
1: أكيد الكنغر، شطورة يا عيوش، شكرا لاتصالك، أكيد نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو.
21: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
21: أبو عمر.
1: أبو عمر، أبو عمر، ما هو الحيوان الوطني لأستراليا؟ الكنغر أم السلحفاة؟
21: الكنغر.
1: الكنغر، عاشت ايدك يا ابو عمر، وشكرا لاتصالك. ايضا عندي اتصال. الو.
22: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا بابو محمد، شلونك؟
22: حياكم الله. الحمد لله.
1: الحمد لله ان شاء الله دائما يا رب. ابو محمد، شنو الحيوان الوطني لاستراليا؟ الكنغر لو السلحفاة؟
22: طبعا اكيد الكنغر، وفي عنده الرمز ثاني طائر الايمو.
1: طائر الايمو، فعلا صحيح. زين
22: طائر الايمو.
1: زين ابو محمد، تعرف انه كان طائر الايمو يخرب المحاصيل باستراليا؟ تدري بهذه المعلومه؟
22: والله أنا بعرف إن هذول الرمز يعني هو الكنغر وطار الإيمو، هذول رمز لأستراليا.
1: زين أبو محمد بعد أكو طائر ثالث تعرفه؟
22: كمان رمز؟
1: هم رمز يعتبر من رموز أستراليا.
22: والله أنا أعرف بس الكنغر وطائر الإيمو، إذا في واحد ثالث ما أعرفه.
1: دخلي الله يفلك إياها، أكو طير عندهم اسمه طير الكيوي.
22: الكيوي؟
1: أي اسمه طير الكيوي، ما أعرف والله تمام. إذا يطير لو لا، بس هم يعتبروه هم رمز لأن هو عايش هناك.
22: تمام، هو الكنغر عندهم بالملايين يعني، لأن هذا عندهم يعتبر يعني مو رمز رمز.
1: صحيح بالضبط. طيب يا أبو محمد، أبو محمد شكرا لك كلش هواي، أكيد أسعدتني ونورتني وشكرا لاتصالك. زين خلينا نشوف عندنا اتصال آخر لو لا ما عندنا أي اتصال، كان آخر اتصال أبو محمد. زين خلينا نأخذ نشوف الرسائل. عندنا منو دزلنا رسائل، بس خلي أجيب شوية المايك قريب. زين عندنا ياسمين وعندنا عائشة وسامر وشمس وميمونة وأم حمزة وأبو شام، وعندنا أم مهند أيضا وأبو جعفر وأم محمد وعمر وزيد، وعندنا رقم بدون اسم. يا جماعة هذا الرقم أنا كل مرة أشوفه اللي بدون اسم، بس يا ريت بالتطبيق غيروا اسمكم، كتبوا اسمكم على مود أو سجلوا اسمكم حتى يطلع لنا الاسم على مود نسلم عليكم. أيضا عندنا أم سالم، ومنو بعد دازلنا من أصدقائنا رسائل، خلي نشوف. عندنا أيضا أبو أحمد وأبو بلال وفاطمة ونور وهدى وقاسم وأبو محمد الثاني، وأيضا عندنا أحمد صديقنا وهشام، وأيضا عندنا مصطفى، وعندنا هواية أيضا آخرين من أصدقائنا، كلهم دازين رسالة وكاتبين إنه الجواب هو الكنغر. وأكيد يا جماعة الخير سؤال مسابقتنا اليوم يقول: ما هو الحيوان الوطني لأستراليا، الكنغر أم السلحفاة؟ والجواب الصحيح هو الكنغر. شكرا أكيد كلش هواية لكل اللي اتصل علينا عن طريق الاتصال، وشكرا لكل اللي دزلنا رسائل أو بعثنا رسائل، وشكرا شكرا أيضا لكل اللي اكتفى بالسمع، ونعتذر جدا من كل الأشخاص اللي ملحقنا ناخذ اتصالهم بسبب زخم الاتصالات وضيق وقت الحلقة. أكيد كنت وياكم بالتقديم اليوم جوان، وعلى الإخراج كان وياي فهد. صار الوقت أنه نقول لكم ونحبكم كل شهواية، وإن شاء الله يا ربي دائما تكونون بألف صحة وعافية ومع ألف سلامة. باي باي.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

وطبعا مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على الارقام 0932 95 95 97 او على الرقم 0962 55 46 31.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يلجأ الكثير من الأطفال والمراهقين والشباب إلى السباحة هربا من الحر، إلا أن السباحة في الأنهر أو البرك والمناطق الغير مخصصة لذلك قد تتحول إلى خطر حقيقي يهدد حياتهم، خاصة مع تكرار حوادث الغرق التي تحصد أرواحا كل عام. فكيف نحمي أبناءنا من هذه المخاطر، وما دور الأسرة والمجتمع في نشر ثقافة السلامة والوقاية؟

0: كثير خطيرة مستمعينا، لأنه أول شيء النهر هو يعني الإنسان بيكون وزنه أثقل بالنهر، وأيضا وجود الدوامات، وفي كثير من الأطفال بتسبح ويجرفها النهر وبكون هي ما بتعرف تسبح أو ما بتقدر تعوم على سطح الماء، وهذا بيؤدي إلى خسارة أو إصابات بعيد الشر. أكيد مستمعينا نبلش ناخذ اتصالات، وناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو السلام عليكم. تحياتي. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مين معي؟
1: رغد.
0: رغد تحياتي رغد، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: رغد من وين بتحكينا؟
1: من مخيم.
0: من مخيم اختريم.
1: ايه
0: تحياتي لك رغد. اليوم عم نحكي عن تعرفي السباحه بفصل الصيف، و يعني هذا الموضوع ممكن يسبب خطوره بسبب السباحه باماكن غير مخصصه. بتعتقدي انه قله الاماكن يعني رغد بتعتقدي انه قله الاماكن الترفيهيه الامنه بتدفع الشباب للسباحه بالانهار والمناطق الخطيره؟
1: ايه بتدفع، يعني في شباب حبوا يسبحوا انه بروحوا على نهر انه كتير خطير بيسبحوا فيه وبروحوا يعني بيغرقوا.
0: طيب هلا هناك هلا في تحذيرات عديده، يعني وضع لافتات من قبل الدوله بعدم السباحه بنهر الفرات على سبيل المثال وغيرها، لكن الشباب يعني لساتهم عم يسبحوا وفي كثير منهم عم يغرق. ويعني هلا كمان اخر يعني قبل بيومين تم العثور على جثه شابين. برأيك كيف ممكن الحد من هذه الظاهرة؟
1: يعني لازم انه ما يخلون يروح يسبحوا بالنار، يعني في مسابح يروح يسبحوا فيها انه مشان يعني الخطر، يعني
0: يجب وجود منع.
1: ايه يمنعون يعني.
0: جميل جدا. طيب برأيك شو النصائح اللي ممكن تقدميها للأطفال والمراهقين لتجنب هذه الحوادث؟
1: انه ما يروح يسبحوا بالنهر الغميق وهيك، لان كثير عم يروح هن عم يروح على ايدهم بالموت وبيعرف انه هالشيء خطر.
0: رغد انت رايحه على هيدي المناطق، يعني مثلا نهر يعني سابحه بنهر قبل؟
1: اولي لا ما رحت، بس هيك يعني نحن وصغار ابي ياخذنا، بس ياخذنا على انه هيك للاطفال يعني.
0: تمام يا رغد،
1: يعني
0: تمام، يعني هو مكان مخصص للأطفال.
1: للأطفال.
0: تمام رغد، شكرا كثير، شكرا لتواصلك معنا وكيف فتي معنا بالسحب. تحياتي لك. أهلا وسهلا.
1: شكرا. أهلا وسهلا.

0: طبعا مستمعينا ناخد اتصال اخر نقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك استاذ؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: ابو يمان.
0: ابو يمان، تحياتي ابو يمان،
1: كيفك؟
0: والله الحمد لله، كيف الحال عندك؟
1: والله الحمد لله نشكر الله.
0: ابو يمان كيف اول شيء الحر؟
1: والله حر، احنا عندي رزور معروفة اكيد.
0: شو بتستخدمه للتبريد ابو يمان؟
1: والله بالبيت اكيد المكيف، يعني
0: مكيف ولا مبردة؟ هي بسموه مبردة، هذا بسموه مكيف صحراوي صحيح؟
1: ايوه مكيف صحراوي، ايه والله ما بغيره.
0: يعني هذا بينضاف عليه مي؟
1: ايوه تمام، مي
0: ومروحة.
1: أو المروحة العادية الصفية هاي.
0: أبو يمان اليوم عم نحكي عن موضوع يعني. عن موضوع السباحة بالأنهر والأماكن الغير مخصصة للسباحة.
1: تمام.
0: برأيك يعني عدم وجود أماكن ترفيهية تدفع الشباب برأيك لأنه تروح على الأنهر والمناطق الخطيرة ولا لا، هذا ما له سبب؟

0: والله شوف استاذ, احنا بريف دير الزور, طبعا النهر بجنبنا يعني مو بعيد عنا. ما في اماكن للسباحه مخصصه للسباحه, عرفت شلون؟ يعني اليوم اغلب الشباب عم يروحوا على النهر, يعني على طول النهر يعني عم يسبحوا, يعني ما في اماكن مثلا مخصصه للسباحه. وعندنا بالنهر اماكن خطيره والله, يعني فقدنا اطفال يعني كثير والله,
1: يعني
0: الاماكن هاي
1: اطفال صغار كانوا عم يسبحوا, يعني عم
0: يسبحوا والله في والله في مثلا 10 سنوات, في 15, في 20 ممكن.
1: يعني النهر كثير خطير.
0: والله يا استاذ اماكن خطيره, يعني امرار التيار يكون قوي وفي حفر عميقه, يعني فهين عاد هين معرض الطفل للغرق.
1: طيب ابو يمان, اخر مره سمعت حادث بالنهر ايمت؟
0: والله ما بي, والله استاذ ما بي, يعني كل فتره في حادث, يعني يكون 10 ايام تسمع في طفل غريق, يعني وخاصه بارتفاع منسوب النهر من كم يوم. وعن تقريبا شيء راحوا شيء 3-4 أطفال تقريبا. إيه والله.
1: توفوا 4 أطفال انفقدوا ولا يعني.
0: إيه والله أستاذ. لا راحوا والله توفوا.
1: الله يرحمهم أكيد.
0: طيب. إيه والله الله يرحمهم والله يصبر أهلهم.
1: طبعا أكيد الله يصبر أهلهم, يعني خطير جدا النهر. طيب
0: والله خطير جدا والله استاذ. نهر الفرات طبعا في اماكن جيده للسباحه وفي اماكن لا, في اماكن خطيره والله.
1: طيب
0: المشكله استاذ انه الشباب والاطفال يعني ما يسبحون الا بالاماكن الخطره, هاي المشكله.
1: تماما,
0: يعني في اماكن جيده للسباحه ما يروحوا عليها.
1: طيب ابو يما, شو نصيحتك للمراهقين والاطفال لتجنب حوادث
0: الغرق؟ والله يا استاذ والله نصيحتنا مو للمراهقين, نصيحتنا والله للاسره بشكل عام. يعني احنا لما كنا صغار اهلنا ما كانوا يسمحوا لنا نروح, رغم ان النهر مو بعيد عنا, يعني تقريبا 1 كيلو يبعد عنا, وما كانوا يخلونا نروح. فاليوم الاسره هي المسؤوله, يعني اليوم احنا الناشطه مثلا يعني نطلب مثلا من الاسر مثل من الاباء يعني مراقبه اطفالهم, يعني اقل شيء يعني, ولا حتى منعهم ما يقدر يمنعوا لانه بده يروح, يعني حتى اذا منعوا بده يروح, مراقبتهم اقل شيء.
1: صحيح 100%, اتفق. طيب برايك ابو يمان كيف ممكن للمجتمع والمؤسسات توفر بدائل امنه للاطفال والشباب خلال فصل الصيف؟ شو البدائل؟
0: والله استاذ شوف انا برايي المطلوب من التربيه, من وزاره التربيه لازم يكون اضافه دروس تعليميه بالمناهج كل الصفوف, عن يعني عن مخاطر النهر, عن مخاطر السباحة,
1: عن مخاطر النهر والسباحة,
0: يعني تقريبا يعني استاذ مثل تخصيص درس مثلا بكل فصل.
1: نعم حلوة الفكرة أبو يمان. طب أبو يمان
0: والله فكرة جيدة جدا.
1: طب ما بتشوف لأنه ممكن كمان يعني ممكن يفتحوا مسابح تكون مجهزة, وجود طاقم يعني إنقاذ, يعني الطفل عم يروح على النهر لأنه ما عنده مكان آخر يروح يسبح فيه, الدنيا حر. عندكم مسابح بدرزو المسابح بهذه مناطقكم؟
0: مسابح خاصة والله ما في, احنا عم يروحوا على النهر, يعني الكون قريب فيروحوا على النهر. يعني حتى لو صارت مسابح استاذ انا شايف لك انه راح يروحوا على النهر, يعني يفضلون النهر على المسابح.
1: السبب
0: والله ما بعرف, هيك النهر حرية على كيفك, تسبح على كيفك.
1: فهمت عليك. تمام ابو يما, بدي اشكرك كثير, شكرا لك وشكرا على
0: مداخلتك
1: وسمع صوتك. تحياتي لك
0: يا
1: أهلا. تحياتي حبيب. أكيد شكرا لأبو يمان, أكيد مكملين معكم مستمعينا, وأكيد فهود إذا عنا اتصال عم بيقول لي عنا اتصال, نحن ناخد اتصال نقول ألو.
2: ألو
1: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: تحياتي, مين معي؟
2: أم محمد.
1: أم محمد كيف الحال أم محمد؟
2: والله الحمد لله تمام. الحمد لله بخير. والله تمام
1: الحمد لله محمد اليوم.
2: تمام الحمد لله.
1: الحمد لله ان شاء الله على طول. محمد اليوم عم نحكي عن السباحه، يعني بتعرفي فتره الصيف الناس بتروح على تسبح، وفي كتير من الاطفال والمراهقين بيروحوا على الانهار والاماكن غير مخصصه. بتعتقد انه قله الاماكن الترفيهيه؟ اول شيء محمد وين عم تحكينا؟
2: من المخيم.
1: طيب محمد، بتشوفي لأنه قلة الأماكن الترفيهية الآمنة تدفع الشباب للسباحة في الأنهر والمناطق الخطيرة؟
2: إيه تمام. لأن سبحان الله الأطفال يعني يحبون السباحة، يعني سبحان الله يعني الكل يعني يحب السباحة، بس أكثر شيء الأطفال يحبون المغامرات. تعرف الطفل هيش خلاص
1: طبعا، وحر يعني وشوب والدنيا نار مثل ما بيقولوا، وبدي يسبح. طيب
2: بدي يسبح.
1: طب سمعتي شيء حادث صار مرة، حادث غرق بأماكن غير مخصصة كان طفل؟
2: والله سمعت كثير، والله برا يعني مش قد أنا أحب أتفرج على الأخبار هيك، على يعني هيش على شلون يعني بدي أقول لك يعني على أخبار الحوادث، في شغلات أحب أتفرج علينا سبحان الله واحد عشان يتوعي وعي أطفاله سبحان الله.
1: طيب شو النصائح اللي بتقدميها؟ شو النصائح؟
2: أنصح إنه يعني بكل مكان، أقول لك كل مكان لازم يعني يسوون مسابح، يسوون يعني أماكن يعني كويسة، وفرق على طولكم بفرق أنقاذ لا قدر الله صار شيء، يعني جزء واحد يعني هو فيت يسبح يكون عارف يسبح بس يدوه خلص مع شيء يكون يعني يتنبون هاي المخاطر. وأنا يعني مع السباحة، يعني السباحة يعني كويسة، يعني سبحان الله السباحة النبي عليه الصلاة والسلام وصب بالسباحة
1: طبعا. طيب أم محمد، شو دور الأسرة في مراقبة الأبناء بعطلة الصيف؟
2: الأسرة يعني الأسرة لازم هي سبحان الله لازم هي تظل دوم توعي الأطفال، تنصحهم ترشدهم، وبنفس الوقت لازم تظل تراقب قلبهم، يعني لأن الولد خلاص يعني قد ما حكيت مع يجوز يعني بعض ولد يعني خلاص تحكي معه شيء جوز يطلع برا، ولد برا يحكي معه يغير عقله ويسحب وياخذ مثلا عن نهار على شيء.
1: لا
2: لازم تظل يعني تحت المراقبة، يعني هيك برأيي معك.
1: اتفق معك محمد.
2: والله هين ولادنا يعني بحيل محتاجين، اقول لك ولادنا هين بحيل محتاجين هنا بالمخيم، يكون عندهم مسبح، يكون عندهم شيء للترفيه، يعني ما بشيء ترفيه يعني كويس للاطفال.
1: صحيح،
2: عشان كذا الولاد بحاجه لهذا الشيء.
1: بالمخيم ما في اماكن ممكن هيك مسابح صغيره ممكن للاطفال معموله ولا لا؟
2: ما مو معمول شيء، لا ما بغير مراجيح، ما بغير مراجيح بس. وبي يعني بي مساحات فاضية يعني يقدرون يسوون للأطفال
1: بس مراجيح،
2: يعني أنصح يعني أنصح بكل مكان بس مراجيح. زحليطين أو هاي
1: شيء زحليطة وهي القصص
2: زحليطة.
1: محمد شكرك جزيلا، شكرا جزيلا لك، تحياتي اهلا وسهلا. اكيد محمد فاتح معنا اكيد بالسحب، اكيد مكملين معكم مستمعينا، ورح ناخذ اتصالات مكملين بموضوع الاتصالات. وفهودي حول لي اتصال عم بيقول لي نطلع فاصل قصير قبل ما حتى يعلق الخط. يلا رح نروح فاصل صغير ونرجع.

0: مستمعينا ناخذ اتصال ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: عبيد.
0: عبيد، كيف حال عبيد؟
1: والله الحمد لله، شلونك يا استاذ، اخبارك؟
0: الحمد لله. عبيد، ما بتحكيني
1: من باب الله يا خال،
0: باب الهواء. كيف بالشغل شكلك؟
1: بالباب مو بالهواء.
0: ايه بقى بالباب. ايه سمعتك يا عبيد،
1: على راسي يا استاذ.
0: شكلك بالشغل.
1: اي والله،
0: يعطيك الف عافيه، الف الف عافيه ان شاء الله. يعني
1: الله
0: يعطيك القوه والصحه.
1: اللهم امين وياك
0: حبيبي. حبيبي عبيد، عبيد اليوم عم نحكي عن عن فصل الصيف والسباحه بالنهر وخطورتها والاماكن غير المخصصه. بتعتقد لانه الاماكن الترفيهيه الامنه عدم وجودها وقلتها بالمناطق، يعني مناطق كل سوريا قليله، بتدفع الشباب للسباحة بالأنهر والمناطق الخطرة؟
1: ايه مظبوط. هلا وصلنا المتاحة، شباب طايش إجباري بدك تروح تسبح تصبى.
0: نعم.
1: بدك تنقص من فراغة، بدها توعية من الأهل كمان.
0: تماما، بدها كمان بدها توعية من الأهل.
1: أكيد.
0: طيب
1: لو كان نعم. الأب ياخذ اولاده ويروح يسبحوا وياهم تحت عينه تحت نظره، يكون يعني بوعيهم، تعلمهم.
0: نعم. طيب عبيد، شو ممكن المجتمع والمؤسسات توفر بدائل آمنة للأطفال خلال فترة الصيف؟
1: والله لازم يكون في نوادي، في مكانات للرياضة، للسباحة، مسابح ترشيدية، يعني تعلم الأطفال، تعلم المراهقين سن المراهقة،
0: لتعليم الأطفال السباحة.
1: السباحة والبيئة أكثر من هواية، يعني تخلي وقت العطلة الصيفية يعني ما تروح الفراغ، تروح على غير اتجاه.
0: كتير مهم حكيك عبيد، يعني الهوايات كتير بتجذب نقول من أخلاق الإنسان، يعني بتخليه وقت يكون عنده يعني ممتلي وقته وعم يعمل هواية، بيمارس هواية أو يمكن شغلة بيحبها، بتخفف كتير من الأخطاء.
1: مظبوط، أكيد
0: أتفق معك عبيد. عبيد شكرا جزيلا لك، وأكيد فت معنا بالسحب. تحياتي لك. نعم،
1: بس بجائزة منها بأرجع لحد لين ما وصلت على منصة.
0: تكرم عيونك يا عبيد. هلا اللي حبعت لهم بأرضه، بعت لهم لأنه
1: أنت كنت قلت لي فائز.
0: أكيد عبيد، أكيد هلا رح أتأكد ورح أبعت لهم وراسلهم للجماعة وما تقولهم موضوع عندي.
1: على راسي يا استاذ،
0: تحياتي عبيد، تحياتي، اهلا وسهلا.

0: مستمعينا مكملين معكم وناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: كيف الحال؟ والله الحمد لله. عبد الحميد معك.
0: عفوا، مين معي؟
1: عبد الحميد.
0: عبد الحميد، كيف الحال عبد الحميد؟
1: والله الحمد لله، مشتاق لك.
0: كيف امورك؟
1: جيد الحمد لله.
0: تحياتي لك. عبد الحميد، وين عم تحكينا؟
1: من مدينة حلب.
0: كيف الأمور بحلب؟
1: والله الحمد لله على الجو الصيف.
0: شو درجة الحرارة؟
1: والله حسب القدر أنا بقول 45-40 بالحدود.
0: والله كتير كتير حر، متعب.
1: اي والله حر،
0: متعبة.
1: اي والله.
0: الله يفرج. ويلا أنا من جماعة الشتاء الصراحة، بحب الشتاء أكثر من الصيف.
1: والله كمان، والله انا كمان
0: بحب الشتاء بالصيف. ايه يعني انت بتعرف ليش عبد الحميد؟ عبد الحميد بالشتاء بتلبس عليك، بتلبس يعني بتلبس مثلا خلينا نقول لباس عليك كذا، خلص امورك تمام. بس بالصيف تطلع من ثيابك، شو بدك تساوي؟
1: والله مشكله الشتاء، بتقدر تدبر حالك يعني، تسمك يمشي الحال،
0: سمك تماما.
1: انا بالصيف، أنا بالصيف سبحان الله ما خرجك نزع الشارع يعني، مش تصلح بكثيرك ما خرجك نزع الشارع.
0: أتفق معك 100%. اليوم مع عبد الحميد، اليوم موضوعنا عن الصيف وعن السباحة. يعني في كتير أطفال ومراهقين للأسف بسبب قلة الأماكن الترفيه بيروحوا بيسبحوا بالأنهر، نهر الفرات أو حتى الأماكن غير مخصصة للسباحة، غير آمنة. عبد الحميد، بتعتقد انه قلة الاماكن الترفيهية الامنة هي اللي بتدفع الشباب، هي السبب الوحيد اللي يدفع الشباب للسباحة بالانهر او المناطق الخطيرة؟
1: والله في قلك يعني شد لك صحيح، انا باخذ هذا الرأي، لانه قلة اماكن السباحة عم تلجأ الشباب للانهر. بس في اماكن صراحة خطيرة بشأن الجولة، لانه مثل نهر الفرات يعني في ممكن يطلع حفر يعني صراحة
0: خطر هيك. طيب
1: يعني سمعت انا كذا حادثة، في كذا حادثة سمعت انا في ديار السور يعني على نهر فرات كمان نفس الشيء يعني، حادث وفاة من ورا صرت انهار.
0: سمعت عدة حوادث بدير الزور.
1: بالضبط، وفي انهار كمان يعني لك كمان عم بسمع انه شلوات غلط يعني، في قال لك انه قلة الاماكن السباحة، السباحة عم ترجع يعني لهناك الفترة
0: 100%. طب عبد الحميد، شو النصائح اللي بتعطيها للناس او للاطفال والمراهقين لتجنب الحوادث؟
1: والله فينا اقول لك هي الاسره بالنسبه لها دور كبير بالنسبه للشباب يعني. هو انا ما كنت صغير كان ابوي وعيني كان يقول لي انه هذا النار خطر، هذا النار ممكن تسبب لك يعني مشاكل، فكان يحاول يخصصني فينا اقول لك يعني مصلح منزلي.
0: نعم.
1: شو كان مصلح منزلي؟ خلي مثلا صاحب هذا المكان او نقول في بانيو نبذ البيت
0: بتاعته. طيب برايك شو دورنا احنا كمجتمع ومؤسسات لانه نوفر بدائل امنه للاطفال؟
1: بالنسبه للمؤسسات يعني هي كان فيها تقدر تامن مسابح يعني يعني بالمناطق المجاوره. يعني الله الحمد لله نقول انه المي مثلا على بشكل عام عم تكون متوفرة يعني. نعم. لو تخص مثلا اماكن السباحة تجنب المخاطر يعني، لو واحد مي خاطر للانهار.
0: نعم. تمام عبد الحميد، بدي شكرا كتير، شكرا جزيلا لتواصلك معي، تحياتي. شكرا جزيلا. اكيد فت معنا بالسحب عبد الحميد، واكيد مستمعينا مكملين معكم، رح نروح فاصل ونرجع.

0: مستمعينا بنرجع معكم وبناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: الو
0: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تحياتي، مين معي؟
1: ام رائد.
0: ام رائد من وين عم تحكينا؟ اهلا وسهلا.
1: من حمص، من القصير.
0: اهلا وسهلا فيكي ام رائد. اليوم عم نحكي عن موضوع فصل الصيف والاطفال والمراهقين اللي عم بيروحوا يذبحوا باماكن ممكن خطيره بسبب قله الاماكن الترفيهيه. برايك بتعتقدي انه قله الاماكن الترفيهيه الامنه بتدفع الشباب للسباحه بالانهر والمناطق الخطره؟ هل هذا سبب؟
1: ايه في سبب. هلا مثل اولادنا الشباب عم يروحوا على الشغل، مش بيحلوا من الشغل وهيك بكونوا نزلوا بالعاصي بالسبحه.
0: اها اولادك شو عمارهم؟
1: ابني اليوم كان عم يقدم اخر فحص تاسع.
0: ايه يعني في مرحله المراهقه هسه.
1: ايوه اي كلهم بيروحوا على السباحه على العاصي، نحن مشهورين بالعاصي.
0: طيب طيب من النهر ما انه خطير؟
1: هلا اول كان العاصي يعني خفيف، بس هلا بخوف، زادت المي فيه.
0: يعني بس يرجعوا من العمل بيذهبوا على نهر العاصي، طيب تنصحيهم شيء؟ شو النصائح اللي بتقدمي لهم اياها؟
1: يروحوا بس يختار الاماكن اللي ما غميقه تكون، يعني انه بس هيك يتبارد شوي.
0: أماكن ما تكون عميقة.
1: أيوة إيه ما تكون غميقة.
0: طيب رائد سمعتي؟
1: الأولاد الصغار لازم الواحد ينتبه لهم، أكتريتها الأطفال ينتبه لهم، لأن المية غدارة. هلأ من كام يوم ابني حل من الشغل، لا أربع بنات عم يسبحوا، غرقت وحدة نزل طلعها.
0: أوه يعني الحمد لله ما صار شيء.
1: لا الحمد لله أنقذها.
0: الحمد لله. شو عم البنت؟
1: صبية تقريبا شي 16.
0: يلا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك. ايه ابن انبسط قال انه ساعده.
0: يلا الحمد لله، هي فعل الخير.
1: ايه والله هو سبيح ما شاء الله عنه، عمل دورة بالسباحة.
0: حلو حلو، يخلي لك يا رب يخلي لك يا.
1: الله يسلمك.
0: طيب ام رائد، المجتمع والمؤسسات شو دورها لتوفر بدائل آمنة للأطفال؟
1: هلأ بنصحهم إنه مثلا مثل ملعب أو شيء يعملوا على القليلة مثل حوض للأطفال وهيك، يعني بيكون محل آمن إذا بتسبح وهيك ما بيخافوا عليهم الأهل مثل الصغار بالعمر. الكبار قولي اللي بيعرف يسبح يسبح، بس بنصح اللي ما بيعرف لا يجرب.
0: يعني لازم الدولة تخصص أماكن خاصة.
1: إيه مثل حديقة ألعاب هيك شغلات، مسبح صغير هيك شغلات.
0: صحيح أنا أتفق معك، يعني هي كتير ضرورية، لأنه الطفل والمراهق يعني كمان هنا بدي يروحوا يلعبوا يتسلوا يفرغوا طاقة، لازم يكون في أماكن آمنة ما يكون واحد حاط إيده على قلبه.
1: هلا نحن في عنا بستان حاط عاملين بركة فيه.
0: حلو بالبيت؟
1: إيه لا والله بالأرض.
0: وبيسبحوا فيه الأولاد؟
1: ايه كلياتنا والله بننزل.
0: يلا ما غلط، واحد كمان والله حر، يعني كتير كتير الجو حار. شو درجة الحرارة عندك ام رائد؟
1: والله عالي، كان احنا عندنا مروحة بس كنا وقت كنا بلبنان سرقوا لنا اياها، هلا قاعدين بلا مروحة.
0: والكهرباء كيف وضعها؟
1: ماشي الحال، منيحة نوعا ما.
0: يلا الحمد لله، ان شاء الله الامور بتكون احسن من احسن لاحسن، وتكون فتره الصيف هيك مريحه للجميع
1: ان شاء الله.
0: ام رائد شكرا كثير، شكرا يعني على تواصلك معنا، وكثير سعيد بمداخلتك.
1: اهلا وسهلا فيك وانا سعيده فيكم.
0: تحياتي لك. اهلا وسهلا. تحياتي اكيد، شكرا لام رائد، اكيد بدي اشكرها جزيل الشكر. اكيد رح نروح فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف اذا في اتصالات. عم بيقول لي ممكن في عنا اتصال. نقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
2: حياك الله. محمود.
0: محمود تحياتي محمود، كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
0: الحمد لله. من وين عم تحكينا محمود؟
2: من دير الزور.
0: كيف الوضع عندك؟
2: الحمد لله زين.
0: طيب محمود، نحن اليوم عم نحكي عن فصل الصيف وقلة الأماكن الترفيهية بتدفع الشباب للسباحة بالأنهار والأماكن الغير المخصصة. بتشوف لأنه هيدي قلة هيدي قلة هيدي الأماكن عم تدفع الشباب دائما يروحوا لهي الأماكن الخطيرة؟
3: أكيد بتأثر، لأنه لو كان في مسبح وفي مثلا أشخاص مهيئين مثلا القاذ الأشخاص جنبهم ممكن تقل هاي الظواهر، ظواهر القرق مثلا الأطفال، حتى لو كان معلم للسبح مثلا ممكن يتشنج أو كذا فتأثر يعني. فمكان إذا ما كان حدا جنبه ممكن ينقذه، فممكن يقرر إطالة للقرق.
0: صحيح. طيب سمعت شيء يعني أنت بدير الزور، أيمت آخر مرة سمعت في حدا غرق بنهر الفرات؟
3: والله بكتشف حالة الفيضان لما فاض النهر. أطفال ممكن 4 وأكثر بالخط الغربي.
0: توفي 4 أطفال تقريبا
3: على فترات، ممكن 3 باليوم الأول و4 ما أنا متأكد بالتحديد يعني، لكن صار حالة قرق.
0: طيب شو دور الأسرة بمراقبة الأبناء خلال فترة الصيف محمود؟
3: أكيد لازم يكون لهم دور بالتوعية، يعني ما يخلونهم مثلا حتى لو كان معلم للسبح ما يروح مثلا فترة ذروة الشمس، يعني الذروة ما نسبح مثلا بالفترات هاي، يعني ممكن تتعرض لضربة شمس ولا غيره.
0: ارتفاع درجات الحرارة والشمس أكيد مضرة جدا، غير الغرق.
3: صحيح.
0: محمود يتشكرك كثير.
3: أيضا ما يروح مثلا يسبح لحق،
0: تفضل محمود.
3: ايضا ما يروح يسبح لحاله، ولازم يكون معاه حد مثلا اصدقاء وكذا، في حال لا سمح الله صار شيء ممكن ينقذونه او كذا.
0: صحيح اتفق معك محمود، شكرا كثير، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا
0: مداخلتك. اكيد يتشكر محمود، اكيد فات معنا بالسحب. فاصل ونعرف مع الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعينا احنا لهون بنوصل لنهاية حلقتنا، والرابح معنا لهذا اليوم هو او هي بيقول لي فهودي امرائد. الف مبروك لي امرائد، اكيد امرائد يعني الف مبروك لك، واكيد رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزه. اكيد مستمعينا نلتقي في يوم غد، كان معكم هادي مروان وعلى الاخراج زميلي فهد في برنامج مضافتنا، واكيد بموضوع جديد يوم غد الساعه 4 مساء. كونوا على السمع، في امان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن

من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

0: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء
1: مرضات الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

الْعَذَابِ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

يشكرون الحق من ربك فلا تكن من الممترين

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.

أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

قليلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

إثما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

فينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ

عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

فيهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحي

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.